معاها ليش يا لطيف هو تسهيل لنا بديل سلامة تحرمني ما تحبس بيل بروب من ثلاثة بريا تعزليف معاها ليش يا لطيف أبرشان كريبيان من ديك سرادة بني دينا بام أبستان زي لدى أوليبيان ما تفعش بروب من الديك بام الرونو